0: صاحبي درسها تشهر في متاحف وصدر وبنوك وعمر ترك بسماته عقول اخوتي وصورته في ارضي محط اورانيوم الغاز والبترول تلفن تشكيلي وحيا العالي ارفق من حالي وحيا العالي وحيا العالي ارفق من حالي وحيا العالي.
1: C'est pas là ma question.

الباليه يا سيدي مولا كمبيو الحموده يا سيدي مولا جاجيو الباليه

0: قال لك لا عليه فوطه هو داير لك شي بحال شي يجيب لك اسمع صمت
1: اوكي
0: اوكي

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا
2: الراديو
1: الحارة.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.

التاسر يلحن في ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

0: مازال داك اللي عليه فوطه دابا دايري لك شي واحد الاستوديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

مفرق تاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

0: قال لك لا عليه فوطه دابا داير يقول لك شي بحال شي يجيب شي اسمع صمت
1: اوكي
0: اوكي

لها منذ آلاف السنين فيعجز تهد اعتبارات السياسة كلها إذا ذهبت.

0: يهدده سال وثوب المطرز.
1: بشال وثوب تمر على الجسر مبروكة الصدر والخصر، لا بد يؤلمها حين تحشر في الشعر، مقعدها في القصيدة مثل مقاعد حافلة الجسر غير مريح. فمعنى الأمومة والأرض والوطنية أصغر منها، وإغداق شاعرها بالرموز عليها وذكر الأساطير أمر قبيح. أنا لن أشبه وجهك بالنحت في الصخر، أو جود كفيك بالحقل والنهر، أو بنساء أشور وبابل أو ظبية البر، لا في الطبيعة أنت ولا في الخيال. تعاريج كفك مخطوطة كتبت كالوصية، فيها وثيقة ملكية للبلاد وتاريخ أنسابنا العربية. أنت براءة هذه

حسابها، ودوما تصرين أنك لا تكملين القصص، فإن النهاية عندك معدومة والعدم. وأنت نقلت الحديقة حين ارتحلت إلى شرفة في المخيم شتلة صبر وريحانة، فالعشيرة لاجئة في الخيم والحديقة لاجئة في الأسس، ثم بالملجأين بنيت بيوتا يؤهل فيها لقصادها.

0: عن شيئا يسمى العقول.
1: يا جدتي انت طيبه، يرى انك لست ملاكا وفيك من الخطف قدر مليح. كذبت على الحاكم العسكري وزورت في سن طفلك كي يدخلوه صغيرا الى صفه المدرسي، ولكن خبثك خبث بريء على كل حال. جمعت الصفات بأبطالها، تمر على الجسر تحمل ما لا يطاق من الأمر، هم البلاد نعم، وكذلك زيتا لأحفادها، وصنوفا من الجبن والمريمية، أو كل صنوفا من الحكمة.

فوق منضدة الفحص ينشر مثل العلم. فقل للعساكر في الجسر يا أمة من غبار الأمم، ويا من تهينون أهل الكرامة للعنصرية أو للسأم، إلى أن تكون لكم جدة مثلنا، إلى أن يدور الزمان وأن تحملوا حبلنا، إلى أن تروا أن قتل سوانا لكم لا يحل لكم قتلنا، إلى أن يكون لكم مثل هذا، تنحوا وخلوا الطريق لجداتنا أن تمر لتجعلكم قصة مثل كل من احتلنا، هكذا ببراءة حدية لا بقصد ولا نية وبعفوية، وهل تصنع شاية؟

0: الله.
1: وقي على بالغطين يقف بيها بيها بيها يقف بيها البدائيين.
2: شو اسمه هذا؟ شوف انا

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: راديو الحارة،
1: تسمعوا
0: عم تسمعوا
1: الراديو
0: عم تسمعوا راديو
1: الحارة،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: عم تسمعوا راديو الحارة.